مليان شغف وجنون. هنقول ونعيد مش هنعيش عبيد لفكر انتهى اكيد في زمن.